0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar, di kesempatan ini akan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا، وقد وصلنا إلى الحديث الرابع عشر في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المؤمن حاله في الدنيا كأنه في السجن، كأنه في سجن باعتبار النعيم الذي سيلقاه يوم القيامة، وقد يصيبه في هذه الدنيا من المصائب والشدائد والضيق والفقر والمرض وغير ذلك من الابتلاءات التي هي سبب لعلوه ورفعته عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا فإن المؤمن مبتلى، والدنيا ميدان ابتلاء، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فيدار ابتلاء وامتحان، وهي للمؤمن كالسجن باعتبار حاله التي ستكون في الدار الآخرة يوم يكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما بالنسبة للكافر فإن الدنيا جنة، الدنيا جنة، وذلك باعتبار ما سيكون إليه ويؤول إليه أمره يوم القيامة، يوم يكون في النار ويوم يصلى عذاب النار. فإنها بالنسبة إليه تكون جنة باعتبار ما سيؤول إليه. ولعل هذا أيها الإخوة يذكرنا بالحديث الذي سبق أن مر، وأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذا الحديث يوضح هذا الحديث الذي معنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga istri-istri beliau serta kerabat beliau dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab keutamaan zuhud terhadap dunia. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-14 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang kafir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang mukmin kondisinya di dunia seakan-akan dia berada di penjara. Kenapa? Jika ditinjau dari kenikmatan-kenikmatan yang akan dia raih, yang akan dia dapatkan tatkala dia masuk surga. Oleh karenanya, jika dia hidup di dunia ini, meskipun dia merasakan kenikmatan, akan tetapi ya, kenikmatan tersebut terkontaminasi dengan perkara-perkara yang menyedihkannya, berupa cobaan, ujian, seperti kesedihan, sakit, kemiskinan, ketakutan, ya. Dan kita tahu bahwasanya ujian-ujian ini akan mengangkat derajat mukmin tersebut tatkala di hari kiamat kelak. Dan ingatlah bahwasanya seorang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini adalah medan ujian. Medan ujian. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menguji kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, ya, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya, dan beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang bersabar. Karenanya dunia ini seperti penjara bagi seorang yang beriman. Jika ditinjau dari kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih oleh seorang yang beriman di surga kelak, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka, dan kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati-hati mereka. Adapun dunia bagi orang kafir, maka seperti surga bagi mereka. Orang-orang kafir, dunia ini adalah surga mereka. Jika ditinjau dari kondisi mereka yang akan mereka dapatkan tatkala di hari kiamat kelak, di mana mereka akan menemukan azab neraka jahanam yang sangat pedih. Oleh karenanya, jika dibandingkan dengan azab yang akan mereka raih di akhirat kelak, maka sungguhnya kondisi mereka di dunia ini merupakan surga bagi mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kita dengan hadis yang telah lalu, yang telah pernah kita baca, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hari kiamat kelak didatangkanlah salah seorang dari penduduk neraka yang dia di dunia dahulu adalah seorang yang sangat kaya, yang paling penuh dengan kenikmatan, yang paling banyak mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia termasuk penduduk neraka. Maka didatangkan orang tersebut, kemudian dicelupkan dalam api neraka jahanam. Kemudian setelah itu diangkat dan ditanya kepada dia, "Wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan sedikitpun? Apakah pernah engkau merasakan kenikmatan sedikitpun?" Maka dia berkata, "Wallahi ya Rabb, tidak demi Allah. Tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali." Ya. Kemudian didatangkan seorang penduduk surga yang dahulu di dunia merupakan orang yang paling menderita, orang yang paling merasakan kesulitan. Kemudian orang ini pun dimasukkan, dicelupkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekali celupan, kemudian dikeluarkan, maka ditanyakan kepada dia, "Apakah kau pernah merasakan kesulitan sama sekali? Apakah kau pernah merasakan kesempitan sama sekali?" Maka dia berkata, "La wallahi ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatan qat." Tidak demi Allah ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan, nanti aku tidak pernah aku merasakan kepayahan sedikit pun. Hadis ini ya seakan-akan ya menjelaskan tentang makna dari hadis yang sedang kita bahas, yaitu dunia adalah penjaranya seorang yang beriman dan surganya seorang yang kafir.
2: Thumma awrada rahimahullahu taala hadits Ibn Umar radhiyallahu عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى: قالوا في شرح هذا ما معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهوان شأن الدنيا، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن ألا تستهلك وقته وألا تستغرق حياته، لأنها في الحقيقة معبر وليست دار قرار، دار عبور وليست دار قرار. والعاقل إذا كان شأنه كذلك فإنه لا يحفل بشيء ليس هو موضع قرارا له، كما هو المثال الواضح الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن المعلوم أن الغريب وهو الذي يدخل بلدة ليقيم فيها مدة يسيرة أو وقتا محدودا، وكذلك عابر السبيل الذي يمر البلدة وليس من عنده نية إقامة فيها، فإن كل منهما لا يحفل بأمر لا في أمر ذلك البلد من حيث العناية بالمسكن والعناية بالأمور الأخرى والحاجيات والمصالح ونحو ذلك، لأنه يعرف أنه سيرحل وأنه لن يقيم. وهذا حال الإنسان في هذه الدنيا، أنه سيرحل، ربما يكون رحيل أسرع من رحيل الغريب أو العابر للسبيل، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت الذي يكون به المغادر لهذه الحياة الدنيا. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبني له بيتا أو لا يعتني له مسكنا أو لا يزرع زرعا، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد أن لا تكون هذه الدنيا هي هم الإنسان وشغله الشاغل، كما في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومما يوضح ذلك ما كان يقوله ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن المعلوم أن الإنسان الذي يستشعر هذا المعنى الذي ذكره ابن عمر، أنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء، فإن حاله تصلح تماما مع الله عبادة وطاعة وبعدا عن المعاصي وتجنبا لما يسخط الله تبارك

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: رؤيا تي في صورة لمحمد قران بركتين الإسلام. Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Allah berfirman, wa ma

0: كثيرا.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة سلف. مطيرة سلف. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه

لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من

0: خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا

لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا.

السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال

ليقضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحين.

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

يُذِيقَهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون

ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ألف لام ميم
1: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
0: Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

تُشْرِكُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ